ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت

الحب خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه وقلت أغني وياك قاسي بعدني عني وفضلت قاسي وقلت أغني وياك قاسي بعدني عني وفضلت قاسي واحتر شبابي معك والوقت فاضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شبابي معك والوقت فاضينا.

Zemmerhaus in mir. Keine Quinnitken, Urim Schibeten, Liboy Zemmerhaus in mir. كل نظرة شايفة رامة على قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة على قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب

ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء

تقولوا لأدموع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك.